معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فكن لذوته ومن لذا فلا

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Luruskan dan rapatkan saf. Istawu aqimu shufufakum wa'tadilu. Allah

فاستغفر الله العظيم فاستغفر الله العظيم فاستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعليك ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إله ربي أنت مولانا سبحان الله. الحمد لله.

أستجب لكم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكر حمد الناعم. حمد يا في نعمك في مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم